جنتا شديدك وانا وين دار طردا نرجشا شقا نرجشا شلوين نرجشا نكا ورجل ونبدا بين الخورية نبدا نحسنا نرجش رغا زواتك.